0: صل على محمد وآل محمد.
1: درنتز محمد ابراهيم كنر سمستوت كيك نيرن چيتبين كاستادير كابنا قلا مهدي كاجي كنر سمستوت كيك انتز ين مسات.

السلام عليكم. أكاشواني كريلي كنا بس فت بين رأسي سرط بيجو بيك هرتان سرد لوكس كوري غايا رس بتشي عندي دونو غون سي نيجونا سلام بو فرط مچن سون شيك يلي هرتان ستابا خان كون ارتيام ماي تنتان غاما نان خام مالا نان مچن مي چوك سدوك تو يلي هرتان ستابا خان كون ديرين سي هرتان سبيان سنا غوما نان غسي انتي دونلا غتي ارد لوكس بو غاتوك سلاريا لا بسي جا بورغوشس ان ديس كول لاس بيريك يان دير يابنا ديسي غان لبچوكيت يلي بروغاما سناغو خانكون سناغو مانا دلوكس بور يالا جاك بيمينا نغتي زن بويني زب تونس بوي زوستاوس نغتي دلوكس بيكا نورو يا غوني زوستا جيكا زدوكر تانچا سين فن كي تاني زنون غاويان كيمي ريكسين رغوا فن مي چلغون يونچا سين دوني ستروليكا نغتا نغا جغزير لسن با ينچا سين دونا نغتي دماغ بور يالا بسي لس با ينچا سين دنا څو سلا اتي زپټونس پنګ نوګا قسمي نیوټرن شیک کیمیتی یا ینڅی تی کیان یوچسن دون ینڅی یا کیمیتی یان غڅکلا لن مرګوشاسن دو غتا ارتخص باچا ارګوشاسن جزر بنا غتا ثون دخصن سی وخت پنګ اتس نا نا بین کانو زن پو ینڅی یا فستې زن پو غلا اتس جنگ فور زره تان دو کیمی ریکسن اتس دون تان دوس غتیر د لوکس پیکا کیمی ریکسن غتا زوخر تان چسن یم ڈائٹ سر بھی دی تم پو دے زن یا زب تھن سن لذر چس ان گاؤس نتی لس بے ملسا یعنی شل سب ملسان زب تھن زے ملسان دونا تی نانکون ینگ نتیس دونے تنگ

0: حجة الإسلام الشيخ محمد عبد الله كان بروجرام شي كنتسي نزت بروجرام سيرتم كامبين محمد حسين
1: بروجرام نابينت كان سغي خدمة الله. السلام عليكم ديرين إيد غديري جغي موقعي كا آكاش وني كرغيلي شخنا ينتن سغا إيد مبارك خدا سكل في ساسا لشك نبي ستل سد غديري نوك نلار جدنا علي لارغوس زيري سكل سد غديري نوك إيد غديري سكولا فزيلت شك مولوي مينا حجة الإسلام والمسلمين الشيخ عبد الله جليلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، وحجة الله على الخلق أجمعين، الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. سامين كن خدمة لادري غديري پر مسرد عیتی موقع کا تمام محبان علی ابن ابی طالب خدمت لا حدی تبریک عرض. الحمدللہ خداوند عالم اس وطن توفیق شزد باز دی بابرکت جق پو عید غدیر، یعنی دیو دو چک جق چی ان گا جق پو تاریخ اسلامی آنک دیو چک اهمیت مطب ینگ آجاق چگا اید غدیر لطبایت پی جاق پولا چیز ربنا دی جاگا اتران زل حجا پیغمبر گرامی فیق پو آخری حجت الودال 25 زل قعدا یارانا مکی طرف لسکیو تمام اطراف کنیانو پیغام تنگ مباز دیچک آخری حج یون چزن، لہذا گوما یون شکزر علی فیقو یمن یار پا علی فیقو سان زمدوز لاسق مکی کا تون مکی کا حج عمال کن مل لکھوں سے آخر وقت پہ کا لق سے یون سے تا غدیر ضربے پی دے ملسیان لے غدیر ضربی دے ملسیان لے بابا سان دن لا پھرا نیز جبریل امین فیقو نازل سون سے پیغمبر فیقو لا تاکید بیت پا اے پیغمبر یارس خدا شتیانہ یاری لگا پھوت ایت پیت پی دے پیغام پو میون لا پھوت، مگر پیغمبر پیق پوز موقع تلاشی ایت پا گاچوز مناسب موقع چی کدی اعلان پو بوگ زر بی چک نیسر سی پیغمبر پیق پولا جکسمو ایت پا اگر کتو دی پیغام پو کتو میون لا پھوت چکنا منافقین کن گاونیز اسلامی کا حقیقی ایمان مکھوں میں صرف اسلامی لباس ہیں سر پر فتح مکہ نے ہم وہ یارانا دو نکنا گا قسم ضرار چک تھونے تذر بیت پی یارانا خلطو ہیں نگیت پا دے، مگر پیغمبر فیق پو لخص اس کیوتے غدیر خوم ملے با جبرائیم علی امین فیق پو سو میرے سی یارانا نازل سکیو نازل سکیوتے نے چک اصل بیوت یا ایوہ الرسول لے خدای رسول بلغ تون چک پوز ما انزل الیک من ربک یری پروردگار طرف نا یری لگا پروت کھن دے چیز پو مین لا پروت چک و ان لم تفعل اگر دو کتو ما پروت چک نرک فما بلغت رسالت یرز خدا رسالت بالکل مل لا مکن کھن چک سا چک زن سام چی یری درین سک پا محنت باسد نا دے محنت کن گاو ما چویاں. لہذا پیغمبر فیق پوز تمام حجاش کنلا دنلر گالے چھکن سغن میتانس لخص غدیر زبی ملسیانو غدیر خومیانو جام سونزرے گیا با چھت یوت کن لوس یوت کن سغن نون چکس و دیان لپ سیوت کنون گاو ما حکم تانس دیانو سغ جام سون شک زرے. لہذا میون لا من حیرتیان فق دی پیغمبری پیق پی دی عمل پوز چیه زربانا غدیر خوم دو چوز مالسه انتوک چو مید پی مالسه گا مالسه آنوک یارانا چو آمید ساد یاد پی ده مالسه آنوک یارانا مین لکل زربانا مین سم من یاد ساد پیغام چی ضروری پیغام چی یقینا نیوتی انتوک مید ندی حسابی